ستو شوي بعد عاول مفن ويتيريو واهواز ادارك بيمبر يفي فيت غن غينير دو سو راديو بروجينيت جست ميرسي براس دا سايل فرانجل زوبي بينن تكنيك فينوز واهواز يي وا راديو وين بريزونك ام غاف غن نابادن هويزن دي ادالك سيزر غا اهليير يي دي سيزر هانتر ايزر هانتر da houdé da une heure good mern et vous en abaden trouser guerre qui n'y get gans qui paye arvorig fm nos vesvata hetan dot tout tu do kenzunazeu.